هنا اختارت سرسينا الأميرة اليونانية أن تواصل العيش بعد أن سحرتها الجزيرة بهوائها وبحرها. قرقنا تشدك وإن زرتها يوما. تبدو لك من الوهلة الأولى مهجورة، ناخلها صامد وهواؤها النقي يلتقي مع هدوء البحر وأهزيج أمواجه ليكون سيمفونية من الذاكرة والحنين. ارتبط تاريخ الجزيرة بالدور الحركي الذي لعبه البحر، حيث مثل مهد الحضارات التي قامت على ضفافه وتلونت بألوانه، فأنتجت إبداعاً شعرياً حوله الفنانون المحليون إلى أغاني.

ولأن الشعوب لا تحيا خارج تراثها، اختارت جزيرة قرقنا لنفسها نمطا من الفولكلور والفن الشعبي يسمى الزفانة أو طبل قرقنا. وإن تعددت التسميات فإن طبل قرقنا يحافظ على تركيبته ويتواصل على مدى الأجيال ليرسم لوحات تعبيرية تعكس صورة علاقة الإنسان بالبحر.

0: مرحبا بكم، مرحبا بك. انت حاليا في متحف العباسيه، هذا معك
1: تداخل
0: تقليل. اي هيك يا بنات،
2: جناح هذايا مخصص للفرح في قرقنا، يعني ما ثماش احتفالات ما غير طبال قرقنا. بطبيعة الحال عددهم 5، حاليا هذوما 3 برك، الطبال والزكار وثم الوراش. الطبالة والزكارة في قرقنا يعني الفرقة الموسيقية ما نجموش نستغناو عليها في حتى مناسبة. كما ذكرت حتى القفة العروسة، خاصة في قرية ولاد قاسم ولاد ديانك، يخرجوا

في البحر، وبطبيعة الحال مرفوقين بالفرقة الطبيلة والزكرة. يعني الأغاني والمحتوى متاعها واللي عبر على الفرح وعلى الحكاية كاملة والفرح كامل عبر الأغاني والكلمات والموسيقى، موسيقى الطبيلة والزكرة متاع قرقنا.

كي نحكيو على طب القرقنة نحكيو على الظاهرة الحاجة اللي تقريباً تجمع الأقراقنة في علاقتهم جزيريتهم. نستعمل الكلمة مساس في جزيريتهم يعني نوت ترانسولاريتي. فيها أركان، من جملة أركانها الحميمية القوية اللي تقريباً تتفق في الحس العام عند الأقراقنة الكل هي علاقتهم بالزفانة، الطبال والزكار تسميه زفانة فريق الكامل. والبحث على أصول الطبالة والزكارة ما هوش تاريخي، ما نلقاوش في التاريخ.

تشكل فرقة طب القرقنة تراثاً موسيقياً محلياً غنياً ومتنوعاً تختزله الذاكرة الجماعية لجل عازف الطبل والزكرة. ورغم بساطة الإيقاع فإن تميزها يكمن في قوة قوالبها الموسيقية ومضامينها.

وقت نشوفوا الأربعة هيك المنظمين ومعاهم الوريش ها هيك من عند سيد السيد هلال العيد يطول في عمره ويزيد هذيك تشكلت في قرقنا لأن الأدب الشعبي في قرقنا متطور برشا. عنا أسماء مغمورة وقت نقولوا اسم رابح الزدين شاعر الجزيرة الحقانية مش المزيف هذا هو اللي تقريبا بناء الجملة الشعرية اللي تتناسب مع هيك اللي احنا نسميوها الوريش.

0: من الحاجات الأخرى اللي يقوموا بها الطبالة والزكارة من العادات اللي في كل، هو أن الطبال يمشي يجيب العروسة لدار العروس في حفلة. قبل كان بالجمل بطبيعة الحال بالهودج وكذا، والعروسة ما يراها حد، ومن بعد تلك ولات بالكريطة، من بعد حتى بالكرهبة تو، والطبال والزكار يمشي يطبل ويذكر من غير غناء، والناس يشطحوا قدامه يمشيوا. عادة العرس في القرية المسافة ما تبداش كبيرة من دار العروسة والعروس، لكن إذا كان بعيدة يخرجوها من دار العروسة، هما يشطحوا بالسناجق ويمشيوا لولي أقرب ولي، فغاديك يلقاو العروس يهزوها لدار العروسة ويمشيوا يدخلوا كيف كيف، يعني مرشة يسميهم طويلة متاع 200-300 متر حتى لين يدخلوا بالعرايس لدار العرس. وقتها بطبيعة الحال العائلتين يعملوا رقصة جماعية ديما كيما هكا متاع بداية علاقة به بين عائلة العروسة والعروس، وتكون ديما بعد هيك اللمة متاع الكسكسي بالقرنيط ولا كل قدير وقدره. لكن يزم يكون فما المونة هيك الماء والملح، ويزم يكون فيها هيك اللمة بحضور الطبال والذكر.
1: تتكون فرقة الطبال أو استوات من 4 عناصر تتميز بقوة الوحدة ما بين أعضائها، وتشبه تركيبتها للفرقة العسكرية، وهي تتكون كالآتي: عازف ذكرى أول وهو الذي يقود الفرقة، عازف ذكرى ثاني ويسمى البحري، عازف إيقاع أول، وعازف إيقاع ثاني هو أقل خبرة ومهارة من الأول. أما الوراش فهو الذي يستلم المال من الحاضرين مقابل ما تنفذه الفرقة من أغاني أو قوالب موسيقية.
0: وقت اللي يدور الوراش الناس تقدم نسبة متاع فلوس، هي كسلف فراو، انت في عرس وزاد لازمك تورش، هذا خلاف اللي يوقع في الليلة الأخيرة راو، هيك تكتب في كرني، أنا عندي كرني هنا فيه فرحات حشات العظيم كذا، وقت اللي يورش وقت العطاء للوالد متاعي. الرقصة المضبوطة بالطبالة في قرقنا تقريبا وقت يخرج طبال ولا زكار يرقص، تحس بحاجة ما هيش عند بقية اللي يرقصوا، لأنه لبسته حركته تكون مربوطة بإيقاع هو يعرفه عن قرب. فتقريبا الرقصة اللي نستعمل كلمة أنيقة جريز دون ليليغانس هي عند الطبال وخاصة الزكار. راو الزكار وقت يعمل رقصة راو هذيك معناها من عنده هو كيف يبدأ العرس ولا الحفلة تلمه، عادة مش هو، العادة الوراش هو اللي ينادي الناس للرقصة.

0: تنجم تقول فما موجات حنينية ذبذبات تخلي القرقني مربوط ارتباط كبير بهيك الطبال والزكار.
1: لا تخلو حفلات الأعراس والختال في الأرخبيل من تنشيط فرقة استوي، فهي تعكس تراث الجزيرة وتاريخها وهويتها، وتمثل لغة تواصل لفهم خصوصيات وعادات المجتمع القرقني وحتى طريقة عيشه.
0: خدمة العرس عند في الفرح التقليدي 3 أيام متهرري بالحق كاملين مؤثرين تأثيث كامل من قبل الطبال والذكر.
1: بأجياله المتعاقبة، انطلاقاً من علي واردة وسطاعلي وفتحي غرسلة، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي يمثله محمد علي واردة،

0: شونس عند مالك بطار.
1: مالا باش نلعب بعد.
2: شاركت في عديد العروض الموسيقية بآلة الزكرة، وسليل عائلة وردة اللي هي معناتها عائلة معروفة في قرقنة، إنها توارثت الطبل قرقنة كعازفين على آلة السكرة أو على آلة الطبل. قريت لهنا في قرقنة في الابتدائي وفي الثانوي، بعد ما خديت شهادة البكالوريا كان طموحي ندرس موسيقى. الكونكور متاع الموسيقى ما نعزف حتى آلة بخلاف آلة الزكرة، فعديت الكونكور بالزكرة وتفاجأت من ردة فعل الأساتذة الجامعيين اللي فرحوا برشا واعطوني قدر. معناتها حسيت انه الآلة هذه تنجم تكون سبيل او اني نوصل بها لبعيد. ملي وانا صغير حليت عينيا نتفرج على سي حبيب وردة الله يرحمه، نتفرج على بعض استعلية على الفرق اللي اكبر منه

0: ونتبع كيفاش نتبع، نحط بيدون نقعد نتبل عليه في الحومة، ننقب تي وهكا ونبدا نزن هكا. الغرام هذايا عند اغلب الصغار اللي في قرقنا.
1: مش نعدل سكور توا على السي بيمول، نحبك تنفخ في الدرجه هذيك تولي خضراء.
0: واحنا صغار في قرقنا العريس موجودين كان بطبل قرقنا، ما عندناش فرق اخرى يعني، ما فماش عواده، ما فماش فرق وتريه.

0: وعليا يا ما مثل الشام عطيز وعليا يا ما.
1: فرح القرقني يكون كامت بالقرقنة. كما معروف عنا الفزوع، الفزوع هو قالب آلي عبارة إعلان عن بداية العرس، عن بداية الفرح. كيف نعملوا الفزوع؟ حتى واحد مش مستدعي متعدي يدخل، هذا الفزوع. عنا أيضا دخول الدار، دخول الدار الفرقة بعد ما تكمل تفزع وسائل العباد دخلوا للمحفل، يعملوا موزيكا انسترومنتال يعني آلية ولحن عثماني، لحن جاي كما نقولوا ماهوش تونسي. نسمعكم منه شويه.

شوف لهنا مش نقدمه احنا نقدمه فما زو طبال تو يجي رامي رامي عنده بلاصه معنا ما طول عمرك ما طول عمرك انا قلت يجي رامي اش باش نعملوا لهنا اش باش نعملوا داير اللي داير اللي داير اللي فما جماعه تعزف انتم تعزفوا ها ومش ناخذ معايا طبال فراس علي قال جاي ما جاش وذكر الفرقه شنو هي فما زوز يعصفوا طبل وزوز يعصفوا زكرة اول حاجه فما اللي على اليمين يبدا هو العارف معناتها هو اللي على اليسار يتبع اللي جاي يقعد مؤخر شويه باش يشوف العارف اش مش يعزف وكذا الزكارة زاد كيف كيف اللي على اليمين تكون زكرته اقوى شويه باش اللي على اليسار ينجم يتبعه وعندنا هذينا نحن الزكارة عندنا هذه هي اللي نعطيو بها سينيال احنا تعودنا قبل انه العارف ديما يكون زكارة الاغلبيه اليمين لكن فما فرق كيما استعلي كيما الطبال العارف يكون هو اليمين فما شويه اختلاف ساعات

2015 مشيت نقري في القصرين، و 2016 جاء محمد علي كمول قرقنا باش يبحث على اغاني من قرقنا ويخدم بهم 24 بارفان، وعمل كيما نقولوا جوله في قرقنا. تعرفت عليه وكان مش ياخذ فقط اغاني وما كانش مش يستعمل يعني الات، كان فقط مش ياخذ اغاني. ومن بعد اجتهدت الزكرة ساعتها، ماني قلت لكم الطبقة ماشي هي نفسها متاع العروض، لأنه إذا مش يعملوا على الطبقة هذه مش تعطل ياسر الكمانجات، مش تعطل الآلات الأخرى، مش صعب عليهم العزف، فلازم تكون طبقة محددة واضحة. فاجتهدت، سافرت لصفاقس، عملت موديفيكاسيون في الزكرة متاعي، وفي أول بروفة وريته أنه نجموا ندخلوا الزكرة. بصراحة مشكور جدا، أمن بيها.

الذكرى ما نكذبش حياتي من الاخر، هي حياتي ضحيت على خطرها مع العائلة مع كل شيء، حاولت اني نتمسك، حاولت اني ما نسلمش في حلمتي، خاطر من وانا صغير كي نشوف فرقة تعزف في التلفزة نتمنى نعزف على الآلة هذيك، لكن مش موجودة. الآلة الوحيدة الموجودة عندي في قرقنا هي الذكرى والطبل.

0: حافظ أعضاء الفرقة على اللباس الذي يرتدونه والذي يتميز باللونين الأبيض والأحمر في رمزية للعلم التونسي. يتكون الزي من عدة أجزاء، وهي الشاشية، القشطة السورية الفرملة، الشملة الجروالي السروال العربي، وجوارب بيضاء اللون مع حذاء رياضي أبيض لكي يسهل على عناصر الفرقة التنقل وسط الحاضرين للقيام بلوحات فرجوية متميزة.
1: هي صحة، منورين الأولاد كل، يعطيكم الصحة. في فورمة ولا؟ هي تو إن شاء الله مش نعديو عرض مزيان مع بعضنا، نقصدو ربي تو المنتزه القرار. شرفية.

التراث باش نحافظوا عليه لازم تخدموا بمحبه مش للماده. بالنسبه للادوات اللي مش ناخذهم انا مش نتعامل بهم انا باش نحافظوا على الموروث هذا، هو انه عندنا تسجيل نقوموا بالحفاظ عليها، تسجيل قديمه. عندنا ايضا ركائز ما تتغيرش، تو نجم انا نضيف اله نقص اله، لكن اول حاجه الباز لازم نحفظوا القواعد. القواعد الا هما الاشغال، الفزوع، القوالب الاليه بصفه عامه. عندنا اغاني قرقنيه عملوهم مجدود لازم ما نسوهمش وما نحرفوش كلامهم ونفهموا معانيهم. وانا ياسر نهتم انه الجيل هذا نحبوا يفهم معنى الكلمه.

ولأنهم يورثون فنهم لأبنائهم، لا يخشى المشرفون على هذه الفرق اندثار أغانيهم ولوحاتهم الراقصة وتراثهم الموسيقي الشعبي، فهي تحافظ على خصوصيتها.